0: mihunna dewa fawa ni'matan neti diumat tima edun Allah subhanahu wa ta'ala ya furihama gotuga iman vegen tibe mihunna ki eba mihunge akhunna medu hasad veriwane bainun eheni kaw ituru rasula bayan korawa gotuga hasadaya iman kamaki gulene dechennun ikale fan hadith korevi
1: ولا يجتمع في جوف عبد الايمان والحسد البيهقي
0: ما ني ادي اليغ اتر هشيغا ايمان كما حسد وريكان اي وغتكو بدلن نواهوت ميهم و تيماغ هيفني حسد وريكاموغ بالين تيمي فويفا نما كيتم مهوكم تيما كوفا وي نما ويس ايغ سببون تيما يكوران فادا اينه ای حسد وری کامی کی هیو کانتاهو گه دارم نتالا کاما کبواتی میکم بیان کرو ومون کیرت رسولا حدیث کرو بی بس فلوگه مانا گاوانی دیبامی هون حسد وری کاما دورو هلوون خودتے

نماد قرآميها سورجيغا هذورين تسبيحكيا اي تسبيحين لزتو لبغن نكن دن نما نمادوغا تسبيحكيا كم فاركو اكن هندان قراني ادي اكموغي لزتو لبغن ناني هما افدان نمادوغا السلام مفدان كيون اتور قراني آخرتوغا سورجيغ رحيم وانت كاليغ حضرتون ايبوا سلامغي بسفلون نعمتوغي لزتو لبغن ناني ikalange wahi korawafawe salamun qawlan mir rabbir rahim yunus suratuge fansas avana aye manai rahim anta kalege hadratun iwawa salam ge basfule tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima ahzab suratuge salis hatarwana aye manai ekalangia euren baddalwa doho ebahi qiyamet doho eurenge tahiyyataki salame adi dilati wegenwa daruma ebahi swaruge eurenettaka ekalange tayyaru korevie da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin yunus suratuge dihawana aye manai etanga eurenge duaye ki subhanaka allahumma e haddawa bodukurevi raskala ko e ibaraskala ngian alamen tasbiha dannawa me adi etanga eurenge tahiyyataki salam e adi eurenge duage nimumaki alhamdulillahi rabbil alamin hamduhuri alam tahogi veri allah she bifadainne وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سورة العراف جي ساليس تيمان آية ماني أدي إورين بنانته حمدهوري تيمان مننا ميكاما تدومكو دكيوي الله شه أدي الله تيمان مننا تدومكو دكوا في يامنوي تيمان مننا تدومكو نفنونيه سورجيك أهلوهرين آخرتوغا من نعمتوغ سوابون السلامين نعم اللي بيغنانه نمادو قراميها نمادو گه سجداغا السلام گه متين هندان كوره اينا كياني التحيات والصلوات والطيبات نفدينه اينا اكالان گه ماتي بري كوره يفهو اكالان گه رسول آية سلام كوره اي مفدين بنامونه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يفهو اينا گه نفس سلام قرانه السلام علينا مفدان بنامونه السلامكي مان الله اكلانگ اينا يايكو وديگن واكان انگمون هينهم جهون لبينه السلام علينا مفدان بنوم فهو هوريها علتهون گه مچ سلام قرانه وعلى عباد الله الصالحين هم مفدان السلام مفدان كيا نمادون سلام دينه نمادوگا السلام می کلمه‌گه گینکمای السلام گه معنی کی امان کما هین هم جهما باجوری کما هم جهون لبومه مومن میها اینا گه دوستوگا السلام می کلمه کیون گینا قران جه اینا گه امید کی دار السلام وانمه لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون انعام سوره گه ستیک هتا وسنا آئے معنی eurenge veri raskalange hadratuga aman kamuge goti kamuga wasworuge eurenna hutte adi ekalangei euren kongulun amaltauge sabun eurenna nasru devwa waagi devwa raskalange

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فرم فشاغلنا.
1: إن عذاب ربهم غير مأمون.
2: هما كشورون ايورنگ ويري رسكلانگ عذابكي اكلانگ امان کن دويا منوي اين امان کن لبگنوا عذابكي.
1: والذين هم لفروجهم حافظون.
2: ادي ايورني ايورنگ فرجتكا ابهي جنسي گننتكا رقا تروامي هنه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: Deng hamakashwarung, timang kaleg faanu eurin na faalu ga gowale vime. Adi timang kaleg faanu vanghana ko sidru kuravva eurin na gowale vime.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
0: فَهَتِ مَنْ كَلَيْهِ فَانُ وِدَالُ وِيمِ تِيَبَامِيهُنْكَ وِرِ رَسْكَلَاهُنْكَ حَضْرَتُكَ فَافَ فُسَّوْ مَنْ هِدِ تِيَبَامِيهُنْ دَنَّوَاشِ هَمَا كَشْوَرُمْ إِكَلَاهُنْكَي گِنَ گِنَيْمْ فَافَ فُسَّوَا رَسْكَلَاهُنْكَ كَمْغَاوِ
1: يرسل السماء عليكم مدرارا
0: ايرون اكلانگ تي بامي هنگ مچ بوكو وهي گوتگا واري فنوانتي

0: راجي اسلام ويدوس ام فرت مفاه كوري تيرستيك حدي حترنا هرغ ربي الاخر ما هغ ديوانا دو
1: اي ميلادي نوارستيك فانساس حترونا هر
0: رسكم گاي نبي السلطان محمد فريد الاول
1: اي افاه هجران تيرستيك اددي اشي ميلادي نوارستيك فاستلس اولنا هرم فشيگين ميدوس فاهغ كوربون سركار متواليب مفاه الوم فاهغ كوربون فيتوي 29 محرم سادستيك 21 ميلادين حترم مي دهاس وي براسوتي دو هوي وزيرونگه مجليهو گه جالساين
0: اي راجيه كي ستان ستا مسلم قوم كبو مايكو ديوهينگه ديني ابباي وانتكن بده كرمگه دو هگه گوتگا ميدوس فاه كرم فين وڑاگين
2: دير ربيع الاخر ديوهي راج اسلام بيدوس

0: twist. Do your thing, honey. Tea time request.
1: نوديها 2 ميجاهرتز دي في اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ريتي أبدوس ريتي
1: ميهم بني لوي بكي إتن هاس واحكي بني ديهو ساسكي إنما بس ميكي إمي أفاوري كنغنواني إي واحكي تاكايكو هيكيم راكي كل لامي هونيما

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.